0: السلام عليكم.
1: بوش باش
0: بريد معكم فاطمة المغرب.
2: Yeah.
3: Are we on?
4: We are on.
2: Okay.
4: Maybe we can start.